حافظ رفع بين الامم اسمك للعالي سوريا تسلم يا حافظ الاسد تسلم يا بني سوريا تسلم يا حافظ الاسد تسلم يا